أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريوم. أعزائي المستمعين، هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل ظهيرة 2 في 12 ظهرا ومساء الأربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا. نتوقف وإياكم عند أولى محطاتنا الإخبارية لظهيرة هذا اليوم، وتحت عنوان من أشد مؤيدي إسرائيل في واشنطن وفاة السيناتور الأمريكي لينزي جراهام بعد إصابته بمرض مفاجئ. توفي السيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي لينزي جراهام بعد فترة قصيرة من إصابته بمرض على نحو مفاجئ بحسب ما أعلن مدير الاتصالات في مكتبه. وكان جراهام البالغ من العمر 71 عاما عضوا كبيرا بمجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا. وقال مكتبه في تغريدة على موقع أكس: تثمن عائلة السيناتور جراهام الدعوات في هذا الوقت وتطلب احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة الصعبة للغاية. ونعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حليفه البارز، واصفا إياه بأنه أحد أعظم الأشخاص الذين عرفهم. وكتب ترامب على منصته تروس سوشيال: السيناتور لينزي جراهام أحد أعظم الأشخاص الذين عرفتهم على الإطلاق، توفي كان دؤوبا في العمل ووطنيا أمريكيا حقيقيا، سيفتقده الجميع كثيرا. يعد جراهام من أشد المسؤولين المؤيدين لإسرائيل في الولايات المتحدة، واعتبر في وقت سابق أن دعمها مسؤولية دينية وأخلاقية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلقا على وفاة جراهام، وقد قال: فقدت إسرائيل أحد أعظم أصدقائها، وفقدت أنا صديقا عزيزا. وفي منشورات منفصلة على منصة أكس، وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير الخارجية جيدون ساير ورئيس الوزراء السابق نفتالي بنيت جراهام بأنه صديق حقيقي لإسرائيل وأحد أقوى الداعمين لها. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: أشعر بالحزن البالغ لوفاة السيناتور الأمريكي جراهام الذي وقف إلى جانب إسرائيل في أصعب لحظاتها، وفق تعبيره. في شهر أغسطس من عام 2025 انتقد جراهام في خطاب أمام تجمع الحزب الجمهوري من الجماعات الإنجيلية بولاية ساوث كارولينا استخدام مصطلح إبادة جماعية في وصف ما يجرى في غزة، قائلا: لقد سئمت من هذا التصنيف، دعوني أوضح لكم من هو الجهة الفعلية التي تطمح إلى الإبادة. وشدد جراهام على أن إسرائيل رغم قوتها العسكرية تلتزم بحب القانون والأخلاق. تملك إسرائيل القوة لتدمير قطاع غزة بالكامل لو أرادت، لكنها تختار الالتزام بالقانون والأخلاق. أما حماس فلو كانت تملك نصف هذه القوة لكانت نفذت مخططاتها في دقائق. كما ركز على البعد الديني في خطابه ذلك بالقول: دعم إسرائيل ليس خيارا سياسيا بل مسؤولية أخلاقية ودينية، استحبت أمريكا دعمها عنها فسيسحب الله رحمته عنها ولن نسمح بذلك. انتخب جراهام عضوا في مجلس الشيوخ عام 2002، وبحسب موقعه الإلكتروني انتخب عضوا في مجلس النواب عام 1994 عن الدائرة الانتخابية الثالثة بولاية ساوث كارولينا قبل دخوله مجلس الشيوخ. وذكر موقعه الإلكتروني أن جراهام المعروف بمواقفه المتشددة في مجال الدفاع سعى باستمرار إلى تحقيق نتائج في الحرب على الإرهاب، تحمي مصالحنا الأمنية والوطنية على المدى الطويل. وتولى جراهام في الآونة الأخيرة رئاسة لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، وكان أيضا عضوا في لجنة المخصصات واللجنة القضائية ولجنة البيئة والأشغال العامة بمجلس الشيوخ، ولم يكن متزوجا، وأقام في مدينة سكنية بولاية ساوث كارولينا. أعزائي المستمعين، بعد هذه المقالة لظهر هذا اليوم وهي تحت
عنوان عن السيناتور الأمريكي المتطرف دينيا وسياسيا والملحاز بكل عميائيا إلى إسرائيل بمصيبة بمرض غامض وبفترة قصيرة توفاه الله. وننتقل الآن إلى فقرة أخرى وفي نفس السياق على الشرق الأوسط وتداعياته. الصحف الإيرانية تضع ترامب ونتنياهو وقادة أوروبيين على قائمة الانتقام لمقتل خميني. نشرت صحيفة همش هاري الإيرانية ذات توجه المحافظ المتشدد قائمة بأسماء شخصيات قالت أنهم ينبغوا أن يدفعوا ثمن مقتل المرشد علي خميني، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة أوروبيون. يأتي ذلك بعد تأكيد المرشد الأعلى الجديد مجتبى خميني في رسالة مكتوبة نشرت السبت أن الثأر لدماء والده حاصل لا محالة. وقضى علي خميني في الغارات الأمريكية الإسرائيلية التي أشعلت الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط من هذا العام. وفي رسالة موقعة بتاريخ الجمعة ونشرت نصها وكالة الأنباء الرسمية إيرنا نهار السبت، قال مجتبى خميني الذي لم يظهر إلى العالم منذ اندلاع الحرب: هؤلاء المجرمون الذين توجد قائمة كاملة بأسمائهم من أولهم إلى آخرهم سيحملون معهم إلى قبورهم أمنية أن يموتوا موتا هانئا على فراشهم. ونشرت صحيفة همش هاري مساء السبت رسما إلكتروريا على موقعها يتضمن هذه التصريحات، إلا أنه لم يظهر في نسختها الورقية نهار الأحد. ويعرض الرسم صورة 13 شخصية فيما يبدو إشارة إلى القائمة التي ذكرها مجتبى خميني رغم أنه لم يذكر أي اسم. وتظهر في رسم الجريدة صورتا ترامب ونتنياهو وعليهما علامات تصويب وكأنهما هدف، كما تضم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى جانب عدد من القادة الأوروبيين من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والمستشار الألماني فريدريتش ميريتس ورئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر. وخلال الحرب اتهمت إيران الدول الأوروبية بعدم إدارة الهجمات التي استهدفت أراضيها، بل واعتبرت أن بعضها كان طرفا فيها السمح للطائرات العسكرية الأمريكية بعبور مجالها الجوي. بعد هذه المقالة أتوقف أياكم عند محطة فنية سوية.

وإياكم مستمعينا الكرام إلى المهارات الفنية، وعنوانها اليوم: نائب أمريكي يتهم الجيش الإسرائيلي بالكذب بشأن احتجازه في الضفة الغربية. اتهم النائب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رو خانا الجيش الإسرائيلي بالكذب، رافضا روايته بشأن الحادثة التي تعرض لها في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن الجنود الإسرائيليين شاركوا في احتجازه. وقال رو خانا في مقابلة مع قناة NBC نيوز الأمريكية نهار أمس أن الجيش الإسرائيلي نفى أن يكون جنوده قد احتجزوه، وادعى أنهم وصلوا فقط لتفريق الحشد، إلى أنه رد على ذلك بالقول: الجيش الإسرائيلي يكذب. وأوضح أنه خلال زيارته للضفة الغربية احتجزه مستوطنون إسرائيليون استولوا على أراضي فلسطينية قبل أن يصل 4 جنود إسرائيليين إلى المكان. وأضاف أن الجنود أخبروا المترجم المرافق لهم بأنهم يقفون إلى جانب المستوطنين. وأكد رو خانا أن الجنود أنفسهم شاركوا أيضا في احتجازه، وقال: تظهر كاميرات المراقبة أن هؤلاء الجنود الإسرائيليين كانوا أيضا شركاء في احتجاز مواطنين أمريكيين. وأشار إلى أن الأشخاص الذين احتجزوه مع عدد من المواطنين الأمريكيين على صلة بالمستوطن المتطرف يبون ليفي الذي اتهمه بقتل فلسطينيين. ودعا رو خانا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فتح تحقيق حق هؤلاء المستوطنين والجنود الإسرائيليين 4. والسبت أعلن رو خانا أنه تعرض للاحتجاز خلال زيارته الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حاصر مستوطنون إسرائيليون يحملون بنادق M4 أمريكية الصنع. الحافلة التي كانت تقله في مدينة الخليل الجنوبي الضفة الغربية قبل أن يحتجز هو ومرافقه لنحو 90 دقيقة، ثم تدخلت قوات إسرائيلية. وبحسب القناة 12 العبرية، كان المستوطنون مسلحين ببنادق من طراز M4 أمريكية الصنع، ووجهوا الشتائم إلى رو خانا وركلوا إطارات مركبته. من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته فرقت مستوطنين وسمحت المركبات بمواصلة طريقها حسب القناة 12. ورو خانا عضو ديمقراطي ونائب عن ولاية كاليفورنيا، ويعد من الأصوات التقدمية البارزة داخل الكونغرس، كما عرف بانتقاده الدائم لسياسات إسرائيل الاستيطانية والتوسعية في الضفة الغربية المحتلة. وفي كانون الثاني الماضي، قاد رو خانا إلى جانب السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش تحركا شارك فيه 74 عضوا بالكونغرس، طالبوا خلاله الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف أقوى ضد مساعي إسرائيل لضم الضفة الغربية. كما يطرح اسم رو خانا ضمن المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028، فيما قال في شهر نيسان الماضي أنه سيدرس خوض السباق بعد انتخابات تجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني 2026. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وفق تقرير نصف سنوي صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون 3488 اعتداء خلال النصف الأول من هذا العام فقط، شملت مهاجمة تجمعات فلسطينية وإحراق منازل ومركبات وإطلاق نار على فلسطينيين والاستيلاء على الأراضي وإقامة بؤر استيطانية. ومنذ تشرين الأول 2023 وحتى 29 يونيو حزيران الماضي، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة عن استشهاد 1179 فلسطينيا وإصابة نحو 13,000، إضافة إلى اعتقال نحو 24,000 وفق معطيات مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني. نتوقف عند استراحة فنية سوية ونعود بعدها إلى باقة أخرى من الأخبار الموجزة.

الآن أعزائي المستمعين، عند باقة من آخر المستجدات الإخبارية الموجزة والتي نتناولها من مختلف المنصات الإخبارية العالمية والعربية. قطر تشيع أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني إلى مسواه الأخير. الشيخ حمد قائد النهضة الحديثة في قطر والزعيم العربي الوحيد الذي زار غزة وجنوب لبنان. تعازى عربية ودولية بوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. مستشار الجيدي يقول فساد منظم في العراق تشترك فيه عدة جهات ويمكن السيطرة عليه. رغم إعلان طهران إغلاقه ترامب، مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية. حماس تنتظر لقاء ميلدينوف ومصادر تنفي صحة الحديث عن الخطى بي. صحيفة إيرانية تضع ترامب ونتنياهو وقادة أوروبيين على قائمة الانتقال لمقتل خميني، وكان قد رفع في جنازته رايات عديدة تطالب بالسعر. في أخبار أخرى من منصة مختلفة هذه الباقة: الحرب على إيران، ضربات أمريكية على قشم وإصابات في الكويت بهجمات حدودية. نقل موقع أكسس عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن هاجمت أنظمة صواريخ ودفاعات جوية وزوارق صغيرة للحرس الثوري بمحيط مضيق هرمز، في حين استهدفت مسيرات المعارضة الإيرانية الكردانية الكردية الشمالي العراق. وقالت الكويت بأنه قد سجل إصابات نتيجة الهجمات الإيرانية. بعد تحديد موعد الانتخابات من أبرز المرشحين في مواجهة نتنياهو، أمير النادرات الذي تسلم مفاتيح جنوب لبنان، طبعا هذا عن الشيخ حمد بن خليفة الثاني. قرار إسرائيلي يحول مستوطنة جيف عاد زائف قرب القدس إلى مدينة. انذار سكان فرنسا وحال تأهب قصوى لموجة حر جديدة. ما الذي يعنيه استهداف إيران لعمان؟ نتوقف أولا عند هذا الخبر له علاقة بالبيئة وما يحدث في أوروبا، حيث درجات الحرارة مرتفعة جدا. تحت عنوان انذار ثلث سكان فرنسا وحالة تأهب قصوى لموجة حر جديدة، أعلنت السلطات الفرنسية نهار أمس حالة تأهب القصوى لدواعي مناخية شملت أكثر من ثلث سكان فرنسا بسبب موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد وسط مخاوف من اندلاع حرائق غابات بعدة مناطق. وبلغ عدد الفرنسيين الذين وضعوا تحت الانذار الأحمر، وهو أعلى مستوى انذار تصدره هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، نحو 26 مليون نسمة. وقد جرى توزيع نطاق هذا الانذار ليشمل 37 مقاطعة وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر الشديدة الثالثة التي تضرب البلاد خلال شهرين حتى منتصف الأسبوع المقبل. وتزايدت حرائق الغابات بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة وسط تأكيدات من السلطات بأن معظمها اندلع بسبب نشاط بشري. كما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشعب الفرنسي في رسالة الأحد من أي إهمال قد يفاقم الوضع. أعود إليكم إلى الأخبار الموجزة. لا تصفيق ولا هتافات، كيف قرأ السوريون أول جلسة لمجلس الشعب السوري؟ دعونا نتوقف عند هذا الخبر. في محطة سياسية تعد الأولى من نوعها منذ سقوط النظام الرئيس السابق بشار الأسد، عقد مجلس الشعب السوري الجديد

النهار أمس جلسته الافتتاحية، معلنا أن انطلاق أول دورة تشريعية في سوريا الجديدة وسط رقب واسع لدور المجلس في إدارة المرحلة الانتقالية ورسم ملامح النظام السياسي المقبل. وبحسب وكالة الأنباء السورية، انطلقت نهار أمس أعمال الجلسة الأولى بحضور الرئيس المؤقت أحمد الشرع ورئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشبع محمد طه الأحمد، إلى جانب أعضاء المجلس وعدد من الوزراء، في جلسة تؤذن ببدء عمل السلطة التشريعية الجديدة. وتوافد أعضاء المجلس إلى مقر انعقاد الجلسة منذ ساعات ما بعد الظهر وسط إجراءات تنظيمية شملت إداء اليمين الدستورية وانتخاب هيئة رئاسة المجلس تمهيدا لانطلاق مهامه التشريعية والرقابية خلال المرحلة المقبلة. وفي السياق ذاته، بارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني انطلاق أعمال مجلس الشعب الجديد، معتبرا أن انعقاد جلسته الأولى يمثل بداية مرحلة جديدة في مسار بناء مؤسسات الدولة. وقال في منشور عبر منصته على في إكس أن انطلاق أعمال مجلس الشعب لسوريا الجديدة ومع انعقاد أولى جلساته تدخل سوريا مرحلة جديدة عنوانها مؤسسات دستورية فاعلة وتكامل بين سلطات الدولة في خدمة الوطن والمواطن. مستمعين الكرام، أكتفي وإياكم بهذه الباقة من الأخبار ونعود إلى المحطات الفنية سوية.

0: سلم تمي سلم تمي.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة لسيادة ريتشارد زاد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. أنتقل وإياكم إلى الصفحة المحلية. قوانين جديدة لضبط أسعار السوبر ماركت في إستراليا. للمرة الأولى تدخل قوانين جديدة حيز تنفيذ لمكافحة التلاعب بأسعار المواد الغذائية مع غرامات كبيرة على المتاجر المخالفة. ولكن هل ستنخفض الأسعار؟ الأيام سوف تخبرنا. مئات الدولارات الإضافية للموظفين والمتقاعدين من شهر تموز. مع بداية شهر تموز يوليو دخلت حزمة من التخفيضات الضريبية وزيادة الأجور ومدفوعات تقاعد حيز تنفيذ ليستفيد منها ملايين الإستراليين. من بغداد حملت الفساد تحت المجهر اعتقالات ومصادرة أموال وممتلكات بمليارات الدنانير ضمن حملة عراقية لمكافحة الفساد وسط تفاعل شعبي واسع وتساؤلات حول ما إذا كانت تتطال كبار المتورطين. بعد إخطاء هولندا من المونديال خطف إسماعيل السيبراوي الأضواء بقصة إنسانية مؤثرة بدأت بتحد صحي في طفولته وانتهت بصناعة تاريخ مع المغرب. من الكرسي المتحرك إلى الدكتوراه قصة رجل تتحدى المستحيل. رغم إصابته بالشلل الدماغي وتحديات التي واجهها منذ طفولة حقق إيلي الخوري حلمه بالحصول على الدكتوراه في رحلة ملهمة من الإصرار والدعم العائلي. قصة ملهمة للجميع. من المقام العربي إلى الموسيقى الإلكترونية يروي الموسيقي اللبناني كميل فغالي كيف يوظف الفن لبناء جسور بين الثقافات من إستراليا إلى العالم. أعزائي المستمعين أتوقف عند أولى هذه الأخبار وهي القوانين الجديدة التي أصدرتها الحكومة مؤخراً. ولكن ماذا تعني هذه القوانين وكيف يمكن للمواطن الإسترالي وهل فعلا سوف يستفيد منها المواطن الإسترالي؟ دخلت حيز التنفيذ في إستراليا في الأول من يوليو تموز 2026 حزمة قوانين هي الأولى من نوعها في البلاد تهدف لحظر تلاعب بالأسعار وزيادتها بشكل مبالغ فيه في محلات السوبر ماركت الكبرى. وستتولى هيئة ACCC إنفاذ هذه القوانين وسيواجه تجار تجزئة المخالفون غرامات مالية لا تقل عن 10 ملايين دولار. وقال مساعد وزير المنافسة أندرو ليف إن هذه القوانين الجديدة ترسل رسالة إلى عملاقي متاجر تجزئة بأن حماية المستهلك من الأسعار المبالغ فيها هي أولوية للحكومة وأنه سوف تكون هناك عواقب خيمة للذين يكسرون هذه القوانين. أعزائي المستمعين بعد هذه الباقة من الأخبار على الصفحة المحلية نعود إلى المحطات الفنية سوية.

أعزائي المستمعين، أتوقف وإياكم عند هذه الأخبار الموجزة تحت عنوان الصفحة السورية. مجلس الشعب السوري ينتخب رئيسه ويستكمل تشكيل مكتبه التنفيذي. مصر 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء غرق عبارة في نهر الفرات بدير الزور. الشارع السورية تدخل مرحلة بناء الدولة وترسيخ مؤسساتها. الداخلية مقتل شخص بانفجار عبوة ناثفة على طريق دمشق السويداء وأغلاق طريق مؤقتا. علاقة براد بيت ومصممة مجوهرات تخرج للعلن. إسباني يعثر على لوحة نادرة بقيمة 150 ألف يورو مرمية في الشارع بأشبيليا. بعد أيام من وقوعها، الأمن الجنائي يكشف ملابسات جريمة مروعة في درية ويوقف الفاعل. مشهد الوهم والواقع في سوريا، قراءة في مآلات السلطة والعقوبات وتفكيك الدولة. بعملية مشتركة، ألمانيا وسويسرا تفككان شبكة تهريب بشر تضم سوريين ولبنانيين. أعزائي المستمعين، يكون طقس ملبون اليوم مشمسا ودرجة الحرارة القصوى المتوقعة 16 درجة مئوية. أما نهار الغد فسيكون طقس مماثلا نوعا ما لهذا اليوم. سعر صرف الدولار الإسترالي مقابل الدولار الأمريكي بلغ حوالي 70 سنتا بعد أن هوى إلى ما تحت 70 سنت. حتى نلتقي نهار الأربعاء القادم بأمان الله وحفظه، أودعكم وإلى اللقاء.

0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت. نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن. روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية، من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: أرحب بك يا صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الأخبار السارة، الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع بإذن الرب من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.
1: Listening to the Arabic Family Program, The Good News on 3ZZZ 92.3 FM. Please stay tuned and enjoy the program with us.

قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلع الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. أنتقل الآن إلى العدد 36. حينئذ صرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت، فتقدم إليه تلاميذه قائلين: فسر لنا مثل زوان الحقل. فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم، ويطرحونهم في آتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان للسمع فليسمع. آمين. إذا نفهم مما سبق أن هناك أبناء لله وأبناء لإبليس الشرير. فمن هم أولاد إبليس يا ترى؟ أولاد إبليس حسب تعليم الكتاب المقدس هم أولا الذين لهم إيمان كإيمان إبليس. لعلك تسأل فورا: وهل للشيطان إيمان؟ يقول الكتاب المقدس: نعم. ففي الأصحاح الثاني من رسالة يعقوب يقول الكاتب الملهم بالروح القدس: أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. وماذا يقصد يعقوب بهذا الكلام؟ يقصد أن يقول لقرائه إن الإيمان بوحدانية الله رغم كونه حسنا وضروريا لا يكفي. لماذا؟ لأن الشياطين أيضا يؤمنون بأن الله واحد ويرتعدون منه خوفا، ومع ذلك فلا يجديهم إيمانهم نفعا. لعلك تسأل: هل يعني هذا أن نتخلى عن إيماننا بوحدانية الله؟ طبعا لا، إنما يجب أن لا نقف عند هذا الحد. فمع إيماننا بوحدانية الله التي يشدد عليها الإنجيل والتوراة، يجب أن نؤمن أيضا بقداسة الله التي تكره الخطية، ومحبة الله التي دبرت لنا خلاصا من آثامنا وذنوبنا بالمسيح المخلص، وأيضا بعدالة الله التي ستقتص من كل رافضي خلاصه. ثانيا، أولاد إبليس هم الذين لهم صفات كصفات الشيطان. وما هي صفات الشيطان؟ أكتفي بذكر بعضها هنا، كالخبث والبغض والخيانة والشكاية، ولكن أبرزها الكذب والغش. ألم يكذب إبليس على حواء في جنة عدن؟ أما زال إبليس يكذب على الآلاف والملايين من البشر اليوم؟ والغريب المحزن في الأمر أن الكثيرين من الناس يصدقون الكذب، نعم يصدقون الشيطان ويرفضون تصديق الحق، فيزدادون ضلالا على ضلال. قال الرب يسوع في الأصحاح الثامن من إنجيل يوحنا: إبليس كذاب وأبو الكذاب. ولما قال هذا لم يحدد نوع الكذب أو حجمه أو لونه، فالكذب في نظر الرب هو كذب، سواء كان أبيض على حد زعم الناس أو أسود، سواء كان في أول إبريل نيسان أو في آخر إبريل. فهل أنت يا أخي تكذب؟ هل تستعمل الغش؟ هل تكذب في العمل، في البيت، أو حتى في سرك؟
هل تلجأ إلى الخداع والغش في التجارة والصناعة، في المدرسة وفي البيت مع زوجتك وأولادك؟ إن نعم فأنت في عرف الرب ابن لإبليس. ثالثا، أولاد إبليس هم الذين لهم أعمال كأعمال إبليس. فالأصحاح 13 من سفر أعمال الرسل يخبرنا لوقا الطبيب أن الرسول بولس ذهب مبشرا إلى جزيرة قبرص، وفي تجواله وصل إلى مدينة اسمها بافوس تقع في الطرف الغربي من الجزيرة. وبينما هو هناك استدعاه الوالي ليسمع منه كلمة الله. فما كان من أحد مرافقي الوالي وهو ساحر ونبي كذاب إلا أن أخذ يقاوم البشارة بإنجيل المسيح طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. عندئذ امتلأ بولس بالروح القدس وشخص إليه قائلا: أيها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ فالآن هو ذا يد الرب عليك، فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. لاحظ يا أخي أن بولس خاطب هذا الساحر بقوله يا ابن إبليس. لماذا؟ لأن أعماله كانت أعمالا شيطانية، أي موحا بها من الشيطان نفسه الذي يهمه جدا أن يبقى الناس بعيدين عن الإيمان. مثل آخر على أعمال أولاد الشيطان نجده في الأصحاح 3 من رسالة يوحنا الأولى. يقول يوحنا الرسول: بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس، كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. بكلمة أخرى، أولاد إبليس لا يفعلون البر بل يفعلون الشر، لأن أباهم شرير وطبيعتهم هي كطبيعته.

أهلا بيك مستمع الكريم. تحكي لينا كلمة الله المقدس أنه في يوم من الأيام داود رجع هو وكل الرجال اللي معاه على المدينة اللي كانوا موجودين فيها في الوقت ده، والمدينة دي كان اسمها صقلغ. رجع لقى كل المدينة اتحرقت بالنار، وكل الممتلكات خدوها الأعداء، والستات والولاد والبنات الصغيرين اتسبوا واتخذوا. ويقول كتاب انه الرجالة والجيش اللي كان مع داود اول ما شافوا المنظر ده، البلد محروقة والولاد والبنات والستات مش موجودين، كل حاجة اتسلبت وكل حاجة اتنهبت. يقول كتاب انه كل الرجال قعدوا يبكوا حتى لم تعد فيهم قوة للبكاء، انهاروا تماما، بكوا، بقى ما عندهمش قوة حتى انهم يبكوا تاني. كانوا في قمة اليأس، كانوا في قمة الاعياء، كانوا في قمة الضعف النفسي بل والضعف الجسدي. مش بس كده كمان، لكن بدأوا يفكروا احنا ايه اللي خلانا في الوضع ده، ايه اللي خلانا النهاردة كل واحد شايف حاجته اتخذت. وبدأوا يفكروا تفكير سلبي كمان، انهم يموتوا الملك داود، يضربوا داود ويموتوه. انت السبب في اللي احنا فيه في الوقت ده. داود ما كانش بقى ملك رسمي، لكن ملك ممسوح من الرب، لكن لسه لم ينفذ ان يكون هو الملك الحقيقي بسبب وجود شاول. لكن الشيء الجميل والشيء المعزي والشيء اللي بسببه ربنا هيكلمنا النهاردة، انه في قلب ما الكل خايف والكل مضغوط والكل متذمر والكل بيبكي، يقول كتاب عبارة رائعة: اما داود فتشدد بالرب إلهي. اما داود فتشدد بالرب إلهي. في الوقت اللي فيه الكل خايف، الكل منزعج، الكل مضطرب، الكل بيبكي، كان في واحد تشدد بالرب، كان في واحد متشدد بالرب. هما كانت عينيهم على الأرض، هو عينه راحت على السماء. هما عينيهم وتفكيرهم في الحاجات اللي راحت، هو عينه وتفكيره في الإله اللي يعرف يرد اللي راح ويرد اللي اتسلب. هما قلوبهم بقت مليانة بالموت والحسرة، هو قلبه مليان بالحياة والنصرة. ده الفرق اللي خليك مختلف عن الناس اللي حواليك. في وقت فيه بنسمع عن مشاكل، عن أمراض، عن أوبئة، عن احتياجات، عن ظروف صعبة، ظروف صعبة في بيوتنا، ظروف صعبة في حياتنا، في شغلنا، ظروف صعبة في علاقتنا، علاقتنا مع كل الناس وعموما، كل حاجة مرات بتتلخبط مرة واحدة، والكل عمال يئن، والكل يائس، والكل خايف. بينا خايفين من بعض، خايفين نقرب من بعض، خايفين نتعدي جسديا، خايفين نتعب نفسيا، الكل في حالة من الأنين. بس اللي بيثبت في أيام زي الأيام اللي احنا فيها دي، اللي يتقال عنه: أما فلان فتشدد بالرب، أما فلانة فتشددت بالرب. لا تضع عينك على الكرب، بل ضع عينك على الرب. بلاش نخلي عينينا على ريحة الموت اللي حوالينا، ريحة الفيروس والأمراض اللي حوالينا، ريحة الكلام السلبي اللي بيترمى علينا، ريحة الناس اللي تعبانة واللي مضايقانا واللي خنقانا، ودايما عمالين نفكر كلام سلبي على نفسنا وكلام سلبي على بيوتنا، ونحس إنه اللي راح مش هيرجع تاني، وكل حاجة راحت، ضيعنا أيامنا وحياتنا وشبابنا في حاجات ما تستاهلش أو مع ناس ما تستاهلش، ونبدأ نرمي على نفسنا ونصب على رؤوسنا جمات من الكلام السلبي والغضب. تعال نعمل زي داود في قلب ما الناس بتبكي والدنيا سودة وريحة النار والحريق تكمم الأنوف وتملأ المكان، واحد يتقال عنه تشدد بالرب. عارفين لما تشدد بالرب؟ قام على رجليه ووقف وراح للكاهن ولبس الأفود، لبس ملابس كهنوتية، ودخل قدام الرب وقال له: يا رب، الناس دول أنا لو جريت وراهم، الأعداء اللي عملوا كده، هل ألحقهم؟ قال له كلمتين، قال له: تدرك وتنقذ، تدرك وتنقذ، هتلحقهم وتجيب حقك وتنقذ الناس اللي اتخذت منك. وبدأ الرب يدعى
عمل معجزة عظيمة مع داود، واستطاع داود بالفعل أن يرد كل شيء، واستطاع داود بالفعل أن يسترجع كل شيء تم سبه، ويسترجع كل شيء تم نهبه في ذلك اليوم. عشان كده رب النهاردة بيقول لك تشدد، تشددي، نتشدد بالرب. إلهنا حي، إلهنا موجود، ندرك وننقذ، يعرف يرد اللي اتسلب، يعرف، يقدر يدينا نعمة ويعيد بناء ما تحطم في حياتنا، نعم يستطيع. بس السلاح بتاعنا نتشدد بالرب، نصلي للرب، ننتظر الرب. نتشدد بالرب، نصلي للرب، ننتظر الرب. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

والآن إليكم هذا البحث عن كيف تتغلب على القلق. يعاني الكثيرون من القلق أو من النوم الخفيف والمتقطع، فيلجأ البعض إلى تناول المهديات والأقراص المنومة، وحتى هذا لا يشعرهم بالنوم العميق، فيستيقظون وكأنهم لم يناموا بالمرة. ويتفق المتخصصين في النوم بأن هناك وظائف كثيرة ومهمة تحدث في جسم الإنسان وقت النوم، مثل التخلص من المواد السامة وبناء خلايا الجسم بسرعة أكبر، وهذا يحدث وقت النوم. وللعلم فإن تناول الأدوية المنومة قد يساعد فقط على النوم، ولكنه يعطل مثل هذه الوظائف الهامة في الجسم وقت النوم. وللقلق أسباب متعددة، نذكر بعضها: الإفراط في تناول الطعام، عدم ممارسة أي تمرينات رياضية، عدم شرب الكمية الكافية من الماء، التفكير المستمر والخوف، كبت المشكلات اليومية بدلا من طرحها جانبا أو محاولة حلها، وعدم التعرض للهواء النقي المتجدد ولا لأشعة الشمس بدرجة كافية. عزيزي المستمع، دعني أقدم لك بعض الوصفات السهلة التي قد تساعدك على التغلب على القلق وتعطيك النوم الهادئ. أولا، اقضي بعض الوقت في النهار للقيام ببعض التمرينات الرياضية في أماكن جيدة للتهوية. احرص على أن تكون غرفة نومك هادئة ومظلمة.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: اكتشفوا المعرض الجديد النابض بالحياة في ساينس ووركس. انظروا إلى العالم بنظرة جديدة. استكشفوا المعادن المتوهجة والخدع البصرية والتجارب العملية للأطفال الفضوليين والكبار على حد سواء. شاهدوا الألوان، العبوا بالضوء، انبهروا. المعرض مفتوح الآن في ساينس ووركس. احصلوا على التذاكر من موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.

0: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الأخبار السارة الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع بإذن الرب من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.
1: Listening to the Arabic Family Program, The Good News on 3ZZZ 92.3 FM. Please stay tuned and enjoy the program with us.

قدم لهم مثلا آخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلع الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. أنتقل الآن إلى العدد 36. حينئذ صرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت، فتقدم إليه تلاميذه قائلين: فسر لنا مثل زوان الحقل. فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم، ويطرحونهم في آتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان للسمع فليسمع. آمين. إذا نفهم مما سبق أن هناك أبناء لله وأبناء لإبليس الشرير. فمن هم أولاد إبليس يا ترى؟ أولاد إبليس حسب تعليم الكتاب المقدس هم أولا الذين لهم إيمان كإيمان إبليس. لعلك تسأل فورا: وهل للشيطان إيمان؟ يقول الكتاب المقدس: نعم. ففي الأصحاح الثاني من رسالة يعقوب يقول الكاتب الملهم بالروح القدس: أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. وماذا يقصد يعقوب بهذا الكلام؟ يقصد أن يقول لقرائه إن الإيمان بوحدانية الله رغم كونه حسنا وضروريا لا يكفي. لماذا؟ لأن الشياطين أيضا يؤمنون بأن الله واحد ويرتعدون منه خوفا، ومع ذلك فلا يجديهم إيمانهم نفعا. لعلك تسأل: هل يعني هذا أن نتخلى عن إيماننا بوحدانية الله؟ طبعا لا، إنما يجب أن لا نقف عند هذا الحد. فمع إيماننا بوحدانية الله التي يشدد عليها الإنجيل والتوراة، يجب أن نؤمن أيضا بقداسة الله التي تكره الخطية، ومحبة الله التي دبرت لنا خلاصا من آثامنا وذنوبنا بالمسيح المخلص، وأيضا بعدالة الله التي ستقتص من كل رافضي خلاصه. ثانيا، أولاد إبليس هم الذين لهم صفات كصفات الشيطان. وما هي صفات الشيطان؟ أكتفي بذكر بعضها هنا، كالخبث والبغض والخيانة والشكاية، ولكن أبرزها الكذب والغش. ألم يكذب إبليس على حواء في جنة عدن؟ أما زال إبليس يكذب على الآلاف والملايين من البشر اليوم؟ والغريب المحزن في الأمر أن الكثيرين من الناس يصدقون الكذب. نعم، يصدقون الشيطان ويرفضون تصديق الحق، فيزدادون ضلالا على ضلال. قال الرب يسوع في الأصحاح الثامن من إنجيل يوحنا: إبليس كذاب وأبو الكذاب. ولما قال هذا لم يحدد نوع الكذب أو حجمه أو لونه، فالكذب في نظر الرب هو كذب، سواء كان أبيض على حد زعم الناس أو أسود، سواء كان في أول إبريل نيسان أو في آخر إبريل. فهل أنت يا أخي تكذب؟ هل تستعمل الغش؟ هل تكذب في العمل، في البيت، أو حتى في سرك؟
هل تلجأ إلى الخداع والغش في التجارة والصناعة، في المدرسة وفي البيت مع زوجتك وأولادك؟ إن نعم فأنت في عرف الرب ابن لإبليس. ثالثا، أولاد إبليس هم الذين لهم أعمال كأعمال إبليس. فالأصحاح 13 من سفر أعمال الرسل يخبرنا لوقا الطبيب أن الرسول بولس ذهب مبشرا إلى جزيرة قبرص، وفي تجواله وصل إلى مدينة اسمها بافوس تقع في الطرف الغربي من الجزيرة. وبينما هو هناك استدعاه الوالي ليسمع منه كلمة الله. فما كان من أحد مرافقي الوالي وهو ساحر ونبي كذاب إلا أن أخذ يقاوم البشارة بإنجيل المسيح طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. عندئذ امتلأ بولس بالروح القدس وشخص إليه قائلا: أيها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ فالآن هو ذا يد الرب عليك، فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. لاحظ يا أخي أن بولس خاطب هذا الساحر بقوله يا ابن إبليس. لماذا؟ لأن أعماله كانت أعمالا شيطانية، أي موحا بها من الشيطان نفسه، الذي يهمه جدا أن يبقى الناس بعيدين عن الإيمان. مثل آخر على أعمال أولاد الشيطان نجده في الأصحاح 3 من رسالة يوحنا الأولى. يقول يوحنا الرسول: بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس، كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. بكلمة أخرى، أولاد إبليس لا يفعلون البر بل يفعلون الشر، لأن أباهم شرير وطبيعتهم هي كطبيعته.

أهلا بيك مستمع الكريم. تحكي لينا كلمة الله المقدس أنه في يوم من الأيام داود رجع هو وكل الرجال اللي معاه على المدينة اللي كانوا موجودين فيها في الوقت ده، والمدينة دي كان اسمها صقلغ. رجع لقى كل المدينة اتحرقت بالنار، وكل الممتلكات خدوها الأعداء، والستات والولاد والبنات

الصغيرين اتسبوا واتخذوا. ويقول كتاب انه الرجالة والجيش اللي كان مع داود اول ما شافوا المنظر ده، البلد محروقة والولاد والبنات والستات مش موجودين، كل حاجة اتسلبت وكل حاجة اتنهبت. يقول كتاب انه كل الرجال قعدوا يبكوا حتى لم تعد فيهم قوة للبكاء، انهاروا تماما، بكوا بقى ما عندهمش قوة حتى انهم يبكوا تاني. كانوا في قمة اليأس، كانوا في قمة الاعياء، كانوا في قمة الضعف النفسي بل والضعف الجسدي. مش بس كده كمان، لكن بدأوا يفكروا احنا ايه اللي خلانا في الوضع ده، ايه اللي خلانا النهاردة كل واحد شايف حاجته اتخذت. وبدأوا يفكروا تفكير سلبي كمان، انهم يموتوا الملك داود، يضربوا داود ويموتوه. انت السبب في اللي احنا فيه في الوقت ده. داود ما كانش بقى ملك رسمي، لكن ملك ممسوح من الرب، لكن لسه لم ينفذ ان يكون هو الملك الحقيقي بسبب وجود شاول. لكن الشيء الجميل والشيء المعزي والشيء اللي بسببه ربنا هيكلمنا النهاردة، انه في قلب ما الكل خايف والكل مضغوط والكل متذمر والكل بيبكي، يقول كتاب عبارة رائعة: أما داود فتشدد بالرب إلهي. أما داود فتشدد بالرب إلهي. في الوقت اللي فيه الكل خايف، الكل منزعج، الكل مضطرب، الكل بيبكي، كان في واحد تشدد بالرب، كان في واحد متشدد بالرب. هما كانت عينيهم على الأرض، هو عينه راحت على السماء. هم عنيهم وتفكيرهم في الحاجات اللي راحت، هو عين وتفكيره في الإله اللي يعرف يرد اللي راح ويرد اللي اتسلب. هم قلوبهم بقت مليانة بالموت والحسرة، هو قلبه مليان بالحياة والنصرة. ده الفرق اللي خليك مختلف عن الناس اللي حواليك. في وقت فيه بنسمع عن مشاكل، عن أمراض، عن أوبئة، عن احتياجات، عن ظروف صعبة، ظروف صعبة في بيوتنا، ظروف صعبة في حياتنا، في شغلنا، ظروف صعبة في علاقتنا، علاقتنا مع كل الناس وعموما كل حاجة مرات بتتلخبط مرة واحدة، والكل عمال يئن، والكل يائس، والكل خايف. بينا خايفين من بعض، خايفين نقرب من بعض، خايفين نتعدي جسديا، خايفين نتعب نفسيا، الكل في حالة من الأنين. بس اللي بيثبت في أيام زي الأيام اللي احنا فيها دي، اللي يتقال عنه: أما فلان فتشدد بالرب، أما فلانة فتشددت بالرب. لا تضع عينك على الكرب، بل ضع عينك على الرب. بلاش نخلي عينينا على ريحة الموت اللي حوالينا، ريحة الفيروس والأمراض اللي حوالينا، ريحة الكلام السلبي اللي بيترمى علينا، ريحة الناس اللي تعبانة واللي مضايقانا واللي خنقانا ودايما عمالين نفكر كلام سلبي على نفسنا وكلام سلبي على بيوتنا، ونحس إنه اللي راح مش هيرجع تاني وكل حاجة راحت، ضيعنا أيامنا وحياتنا وشبابنا في حاجات ما تستاهلش أو مع ناس ما تستاهلش، ونبدأ نرمي على نفسنا ونصب على رؤوسنا جمات من الكلام السلبي والغضب. تعال نعمل زي داود، في قلب ما الناس بتبكي والدنيا سودة وريحة النار والحريق تكمم الأنوف وتملأ المكان، واحد يتقال عنه تشدد بالرب. عارفين لما تشدد بالرب؟ قام على رجليه ووقف وراح للكاهن ولبس الأفود، لبس ملابس كهنوتية، ودخل قدام الرب وقال له: يا رب، الناس دول أنا لو جريت وراهم، الأعداء اللي عملوا كده، هل ألحقهم؟ قال له كلمتين، قال له: تدرك وتنقذ، تدرك وتنقذ، هتلحقهم وتجيب حقك وتنقذ الناس اللي اتخذت منك. وبدأ الرب يعمل معجزة عظيمة مع داود، واستطاع داود بالفعل أن يرد كل شيء، واستطاع داود بالفعل أن يسترجع كل شيء تم سبه ويسترجع كل شيء تم نهبه في ذلك اليوم. عشان كده رب النهاردة بيقول لك: تشدد، تشددي، نتشدد بالرب. إلهنا حي، إلهنا موجود، ندرك وننقذ،
يعرف يرد اللي اتسلب، يعرف يقدر يدينا نعمة ويعيد بناء ما تحطم في حياتنا، نعم يستطيع. بس السلاح بتاعنا نتشدد بالرب، نصلي للرب، ننتظر الرب. نتشدد بالرب، نصلي للرب، ننتظر الرب. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

والآن إليكم هذا البحث عن كيف تتغلب على القلق. يعاني الكثيرون من القلق أو من النوم الخفيف والمتقطع، فيلجأ البعض إلى تناول المهديات والأقراص المنومة، وحتى هذا لا يشعرهم بالنوم العميق، فيستيقظون وكأنهم لم يناموا بالمرة. ويتفق المتخصصين في النوم بأن هناك وظائف كثيرة ومهمة تحدث في جسم الإنسان وقت النوم، مثل التخلص من المواد السامة وبناء خلايا الجسم بسرعة أكبر، وهذا يحدث وقت النوم. وللعلم فإن تناول الأدوية المنومة قد يساعد فقط على النوم، ولكنه يعطل مثل هذه الوظائف الهامة في الجسم وقت النوم. وللقلق أسباب متعددة، نذكر بعضها: الإفراط في تناول الطعام، عدم ممارسة أي تمرينات رياضية، عدم شرب الكمية الكافية من الماء، التفكير المستمر والخوف، كبت المشكلات اليومية بدلا من طرحها جانبا أو محاولة حلها، وعدم التعرض للهواء النقي المتجدد ولا لأشعة الشمس بدرجة كافية. عزيزي المستمع، دعني أقدم لك بعض الوصفات السهلة التي قد تساعدك على التغلب على القلق وتعطيك النوم الهادئ. أولا، اقضي بعض الوقت في النهار للقيام ببعض التمرينات الرياضية في أماكن جيدة للتهوية. احرص على أن تكون غرفة نومك هادئة ومظلمة.